0: خوش رايك صح
1: صاحبي يا حلال زمن نميري زمن الواحد كان ما في ذاته النص الشرت النص الثاني ماتوا ساب البلد